محمد لمحمود، محمود لمحمود، محمود لمحمد، أحمد لمحمود، محمود لوليد، وليد لمحمود، محمود أحمد، أحمد محمود، محمود أحمد، أحمد محمود. حبره عزفتم تا مגרش لايفو على ايم رتفو اخي مخونين لو مشني عزبو عزبو عزبو حسبتم ده هتكفه של מצרים נכון לא ده ערבים גונבים חוניות ובורחים מהמשטרה محمد لمحمود محمود لوليد وليد لوليد وليد لمحمود محمود لوليد وليد لمحمود.